كلتا كل كناكا أسكي الوابان تقيما ينين بروم تسي بخنياني هيتش الواتانا يا قورو قليان تكاسين هيلات كل كناكا المؤسسين نجي مامكم أن كنا كورونا تتم فرحة وكتشارتانا يا قورو قل تسكرتنا هيتشورو توكا سوخت وكيبانا هروكا خونيو برسيطا 16 خونيو حيو ما خلقي بيه هيلو يا كناكا وكات كنا كارو والمناسين شوي مام بخا أروم تتاب راك تاكسان سوكسا خنساستا ماي ماي يتنا كامبير نقبونا كامبي لورا ونا كامبي بوقت تسكرك باش ماركاتين تكوك حاجي بسين تمارين انا كارس خنا بدك بي هي تروح ام اسكم تنابي اي تاكي بني تبنا كاس ماي ماي اوت كي كنا كنت خسكرا كي بام بيسو كما جاني وكي سيرا اكثر اكثر كما تي تبنا كام بوليس اس بونتا ياني باش با ريسبونسال اس بنا كاس يا تبنا كام حاجي كان جام خبوني بي يا كنو كسو كتو كي كما دايت بي سي كاركتر اس كوكا يا تبنا كام كام لا كلا تاكس كي كام كما حاجي كان سي بكيا كي هي اس كارو ميك تيم بي ارم تاسين اوت خبر كام كان يا كام كنا بي سيرا اس كاركتر كما تهي روحا فوق تاكي بني بان سراكين Aquí para no caer en la culatina.

كم بيت من كاستي خلات كل كناك وتخا كيبوني وح مركنا كاسة تايبين خاخي سو كم تبش بمركنا كاسونيا تتسك كي براكي وكم تخا أستيت من كم بيسة تيك تاب تراك تنو كم خلات كل كناك وتبنا كخيت من كم بورت أني بخلاك حالو كرخم خي وصل كسا توقيت خا خنايشت أسكرك تنا برا بير هنيوكا كي كي تيت من كخلات كل كناك يا خيت من كاستي وتخس كيبوني راكي بي كون خم كيس خشورنا كخاستا قلقنت من كاسة أوتوريدادس ناسيونالس بنا كاسي تياني بخلاك يوكش أين كم خاكم سبخي سايبيستاس هل هو بنا كاس سنتال وبرير بوليبيا نوكسا توقيرو خاس بخاراكي واحي چاهم هو باتي خاس تاكونا كاس تا ديالوغو كانا كارو سارا نوكاس ديخو بنا كارو ما ديس كونو سيمينتو هل هو كمبيو استار تتاني ساساوا عراسو ويا بخاراكي خام